أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wénal ñoon seen émission bi ñi tuddé min hajil abidin ila al janna te seen wax seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal. Ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan akhna di leen jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba tay émission bi amul.